الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة

0: فاسقون.
1: أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.
2: أو
0: كلما
2: كلما عهدوا عهدا نبذه
0: فريق منهم بل أكثرهم لا تؤمنون.
1: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين
2: فلما
0: جاءهم رسول من الله مصدق لما
2: الذين

0: وَتَقَوَّمَكَ
1: نُوحًا يَا
0: يَا
1: دِينُ
0: نُوحُ
1: عَلَى
0: وَتَقَوَّمَكَ

0: إيه الفاروق أجعل الناس
1: يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ.
2: وَمِنْ

0: حياتك بور
1: ما
0: وما
1: يبقى ما من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فاستغفر
0: نحن أبلا

0: الله.
1: ولقد علموا الذين لهم
2: استكبروا
1: وهم في الآخرة
2: حياتهم خلق
0: ولبئس ما يشترون به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: ولبئس
2: ما يشترون به أنفسهم لو كانوا يعلمون.